0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: دارو كليوا.
1: كلاس العبالة جاهز.
0: عادي عادي.
1: عادي أبور كودين كروس ما تيجي كمان أكودين كمان أجل.
0: أقول لا دور أبور كود تبعنا كروس ما تيجي
1: كلاس العبالة جاهز. عادي. سما سر دار بندر كلنا.
0: كلا هو مرارو
1: مينا. أبوك يري ما يو دار بندر كلنا. أيش أبو مامي كولا كان كماري أيش أبو مامي كولا ينكر بانا وين أنا سو. باغ باغور زنغولا سماري كولا ما شو سو حامد. Meshaba jogoro group sama de angana
0: gala gala
1: para zo komna borne de angana director minister of allah angana yele engineer mamet jan sheli angana
0: gala
1: kawara wa indito akata aja falta ngara le angana yaya na bore antika ndirin guru hausare samase le angana yele ngoro shware samase le angana class bench
0: gala zo rapor coach ni ras kanyana doctor kakalin bonum liwa magum gama tamangana ala tola nyakrzena wodo

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: عليك يا جندار بدك اليوم.
1: جندار بدك اليوم دي.
0: بارك ما شاء الله.
1: الحمد لله.
0: خرج كرم نيجي.
1: جاي.
0: جو باقول سوسي ماري بو فلي. يم باكرافتار عليه فرنسية.
1: كلا باقول سو دكتور كالكلين.
0: هذه دكتور كالكلين ده جي كمان دي معمولية. تم صورو دار دون دو تليوغ منا. Jangan diikirna itu, jangan dipanisik itu. Jadi itu senang dosa. Sama semua ini kesan punya sukses. Saya lalu suruh boleh suruh berakia by fasa, pakasia, cokwaria, guru bahan awal nama saya, bayang kuatasa, guru dia sih mari boleh ya, faria, jadi suruh boleh jauh kejir nafsus. Guru Umar Habib ya, so kesan dosa. Sama semua bahasa gawat, so bahan mau dijemput masuk, jangan di sukses dia.
1: Okay. Amin ya Rabbi. Amin. Ngala wara mo ena nyiras kenyana bagurusu kasare mina ndia bonum kurade maliwa magumturo.